هير كاينه شتريس تعرفيني بوف تاع بارباس ميدير والو بيتشيز كوفي اس مشني في لي ريزو ميرو كيفارا بانديتو سي كومو ما بيلا بامبينا سمر عربية لاتينا نديها المغنية تبكي في الروينة كارو طويل تولي بوب نبوخ عرابو لي بلوف بيبي ماما عامل ريد ديفر